مش هممنا السن غز في لحم الخصب أبين نيل تبين سن أنا عملاق السن تألف فما ما تلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا

عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.